0: حاجه دبدا يودن كان دبدي سودن كان استراليا دبدي وحنا صرنا ودن كان ودن كان استراليا هو يوليه موكت
1: هو يوليه
0: ها هو يوليه انو كا انو كا انو كا غره انو غره ما هيو ينو لي كو ارماي هي
1: واجه
0: تدب دقيمال عياله صوت سايسا ان بادي ميل وحن كا اقاني با ايسو يا سو بدك قاركو حلقه ان ما كا غران دقيمال ايو ين كو ارمانتا ايو
1: واجه
0: ودن كا يو كي United Kingdom ama America ee Liban oo ah dadkii wadankan furtay ee dadkii indigenous ka qaatay ay ka yimaadeen wadankan muddo dheerna maayay dhinaad ugu muddo xogo aha toosba u maamul jirtay oo colony ay u ahayd laakiin se 1901 key ay federation noqdeen gobolada Australia waqtiga jiray oo samaysmay republic maayay sorry republic dhine dawladda la dhaho Commonwealth of Australia ayaa ka dhalatay dalkaas ayaa Liban oo xaalado lix isale ayaa ka socotay isbuucan ka dhacday waxa laga yaba dadka qaar kood inay maqal hayeen oo isdhahan warbixiyaha waxan meesha ka socda hadan yar taabto Liban oo saddex chagooyin oo aan la dhigi karo si aad loo fiiriyo lama loo arkin shaqo isku lahayn hadana say rag ku is cazilay kuwa la doortay hadana ku is cazilay saddexduna way isku xiran yihiin
1: oo hal muxuu aha dawladda
0: way isku xiri wa dawladda weeye laakiin waxaan leen dawladdu baarlamaanka oo kale jagooyin kale bedelan buu leeyahay moqtay laakiin se waxa dhacay is cazilid baa dhacday markaasi doorasho dhacday markaas hadana is cazilid dhacday oo mid ugu dambeysay ay taayba mid wadanka ugu weyn ba ra'iisul wasaaraha dhana wadanka ayaa hadda wuxuu shaaca ka qaadin is cazilahay mid yar ayaa mid afraad oo ku jirtaayo minna sharciga uu diidayo inuu jagada uu sii hayo oo afar wax Liban oo afar wax baas garbar dhahay
1: wa hagaag
0: arintu waxay ka bilaabatay rajana hadan Australian hay islaantan wareersan ee Bolin Hansen loo ee ararta ku socota bariyahan xagga Australia naga hadii loo fiiriyo waxa baan soo saaray rajo taana way ku jirtaa iyadana waa arin sharaad weyn oo xugo rajay ba in soo gelisaa
1: waagaa
0: adan Liban oo taabto arimaha ay dadku u weydiinayaan dhahayaan maxay tahay wax xamdi ka hadlaayo waxa weeye nin waxa jira aan baarlamaanka UK ingiriiska aan ku jirin oo magaalo magacyada ma garahay magacyada ma qani mareekanka ingiriiska ee oo ah mayorka duqa magaalada ka ah ayaa waxa yahay nin aad loo rabay khaasatan ururka Labour ama haddii kana dib u dhaho waan ka soo bilaabaday ur noqdo ra'iisul wasaaraha ingiriiska oo Labour aha ayay shacabyadiisu bariyahan aad iyo aad u dhacday oo aad looga soo horjeeday nin marka waxaa jira Labour ah laakiin duq magaalada duqa ah Manchester la dhaho Manchester aha iyo duq ka yahay mayor ka aha ayaa marka aad loo rabay ninki marka sharciga Australiana sorry sharciga ingiriiska waa ka Australia oo kala way ruuxu ra'iisul wasaare ma noqon karo haduu san baarlamaanka ku jirin waliba khaasatan Australia waxa la dhahaa guriga sare ama guriga hoose lower house baa la dhahaa ama house of representative ingiriiska se waxa la dhahaa guriga hoosana waa la dhahaa house of commons waa la dhahaa house of commons waxa uu ka soo horjeeda house of lords duqayda guriga duqayda marka ninku ruux haduu san ku jirin gurigaas house of commons ka ingiriiska oo Australia u dhigma guriga lower house ama house of representative prime minister tuma noqon karo lama dooran karo prime minister marka waxa meeshii timid markay qasab noqotay ninka aadka loo rabo in jaga looga baneeyo kuraasta house of commons ka nin marka Labour aha ayaa saaxiibkii colleague-gii saaxiib ingiriis lagu dhaho jagadii isaga cazili si ninka aadka loo wato aadka loo jecel yahay Labour ku jecel yahay oo loo arkay saaxiibadiisa inay ka fiican tahay ra'iisul wasaaraha jira oo fursad u helo inuu baarlamaanka u soo galo laakiin caqaba marka hor istaagtay marka aad looga cabsanayay oo la dhigi karo haday si dhinac kale u dhici lahayd Labour ka dhibaato weyn u keen lahayd UK na dhibaato weyn u keen lahayd laakiin se hal shakhsi asaga u fiicnaan lahayd ra'iisul wasaaraha hada jooga maashi kursigi wiil ba marka iska cazilay kursigiisi si ninka aan hada baarlamaanka ku joogin uu soo galo laakiin se marka la leeyso galid macnaheedu lama dhigi karo in hebel uu ku wareejin ma taalo waa in la tartamo way mardu ruuxi kursiga haye loo doortay uu is cazilay ruux kasta ya imani
1: oo marka ruuxkan is cazilaya wax oo macnaheedu hadee shuruud ma keensaday uu isku cazilay oo macnaheedu
0: maya shuruud kale waxaan wayo ninka saaxiibkii ah inuu u ogolaado baarlamaanka uu soo galo
1: kaliya
0: waan dadso kaliya kana ma taro isku war Labour way ninku waa nin Labour way waa nin dhalinyaro ama umar nin da'yar inuu yahay marka wax kale ma kaliya uun inuu ninkan aad loo arko inuu badbaadini Labourka oo dawladda sumcada Labour u soo celin ninka loo arko in uu martay fursad siiyo wax kale ma wax kale meesha ku jira ma jirto waas cazilay tartan baa dhacay marka waxa markaa aad looga cabsanaayay qolo waxa jirta laho UK maxaa laha ruux magac maxaa nin faraan magaciisa aan aqaan nin raajal faraan nin la dhaho oo bunul hansan oo nin ah oo kala aha oo dhib badan oo qas iyo lab wada ya ol xoog la iyagana wada oo laga yaabana inay meesha ku guuleystaan marka nasiib wanaag nasiib darrana ra'iisul wasaaraha sabto waxaan idhi haddii ay qolada kale ku guuleysan lahayd waxaan aaminsanahay in UK uma fiicnayn Labour kan uma fiicnayn laakiin sase of course ra'iisul wasaaraha u fiicnaa isaga sabto ninkan dhan lagu soo urdayay ku soo qabaamahaya yaa dee booskiisi baarlamaanka aan soo galeen halkiisu markaas si wadan lahaa arrinta markaa waxay ku dhacday si gheyru caadi ah ayuu ninkii ugu riyay kursigii andi baan ninka leeyahay haa andi baan ninka leeyahay magacis waa la baran doonaa aad hadda ugu agtay inuu ra'iisul wasaar noqon doono marka sida hadda istaama iyo kuwa badan oo ingiriiska bar ra'iisul wasaar u ahaan jiray loo wada yaqaano yaa ninkan loo aqooni doonaa waqti aan sii fogeyn marka wuxuu marka sameeyay ninkiisa doorasho wuxuu ku guuleystay gheyru caadi ah marka ra'iisul wasaarihii marka wuxuu u diyaar garoobay asagoo maan xataa wax la hadlay jirin inuu isla meesha iska cazilahayo sababtoo ururkiisii baa ninkan wata boqol mb ayaa qoraal soo qoray oo yidhi ninkaas ayaan rabnaa inuu loo dhiibo jagada meesha loo dhiibo taas ayna waxa sababtay ninka asaga inuu iska dhiibo oo asaga meeshii uu ninka u istaago arrinta marka way dhacday shalay baan mudaharaad bay ahayd doorasho gheyru caadi ayuu ninkii ku guuleysay markaasuu yidhi haddana waxaan u socdaa hadda meesha si layd arinlaheyaalaho ninkan maxaa ninka waxaa laleeyay waa nin aad ugu dheereeyo horta mb horena wuu ahaan jiray ogow mar hore hadda ninku baarlamaanka ku jira marka waxaan mooday nin yar baan moodayo oo aan soo waxaysanay lakiinse ninku baarlamaanka hadda mar buu ku jiri jiray bal hore 2001 ilaa 2017 waxaan noocaasoo kale buu mar baarlamaanka ku jirahay si ku dhacday waroomahay miyaa laga reeyay isagood uu ka baxay uun marka tareen buu ninka ka soo raacay manchester wuxuu rabaa waxa dhan ee meesha gameka libano waxa siyaasada moogta waa meelal qaarkood siyaala daqiiqa loo dagaalama ninka dhab wuxuu ku dagaalamaya waxa weeye waxaana working class dadka shaqeeya ee dabaqada hoose aha yaan lamid ahay marka wuxuu naga dhigayaa naga gadayaa in runta inay beenta ilaahay baa nagoog aniga diyaarad iyo ma awoodi maraba u jeediba gaari qurux badan aan soo qaato oo laigu soo kaxeeyana ma awoodi masaakiintiina idinkoo kale idalamid ee tara maantii habeenkii iyo galabtiiba ku tartanta taraamka iyo baska iyo kuwaasa fikraddaasuu rabaa ogow inuu dadka masaxooda ma aho boqolkii adoo milif inay saa tahay laakiinse sawirkaasuu rabaa inuu dadka masaxooda geliyo waana la sii sheegayba miidiyuhu way sii ogaayeen waxay leeyen ninkan wuxuu ku imaan doonaa tareen buu ku imaan doonaa sidii baa la dhacday tareen buu ku yimid ninkii marka waa yimid inta aanba la dhaarinin ayuu ra'iisul wasaarihii arkay bade qoraalkiisii inuu derbiga cad ugu qoran yahay ra'iisul wasaarihii ayaa marka wuxuu yidhi isagoo aada weliba u murugeysan runtii aad uga dareemayso inuu niyad jabid yaa qaranka la hadlay oo yidhi waan iscasilayaa waxaan rabaa sanad bisha soo socota walba bisha sagaalad wax dhacaasoo kaleta in tartan la galo anigu aana ku jirin ilan hadda ninkaas arrintoo dhan buu soo waxaystay oo derbiyada soo jabsaday laakiinse haddana waa sida tii kaloo kale way kii markuu iscasdeliyso dad kale ma soo tartamin oo ninkii lagulama tartamin meesha isu dhiibid ma jirto waa inuu hadda waxaa weeye ururka dhexdiisa weye ururka dhexdiisa unbaa maadqa ha yaa ka
1: marka xamdi marka barnaamijka hadda jooga maxaa lagu eedeynaya eedaha ugu waaweyn waa tii ninkan shacbiyad weyn buu haystay markuu imaanayha
0: shacbiyad aad fara badan landslide buu ku guuleystay waxyaalo badan baa liban waa su-aal fiican weeye mataqaanaa dhowr qodob laba qodob baa ugu badan oo la sheegsheegaa sida ay u kala xoog badan yihiin iyo inay dhab arrintaasi qeyb weyn kale yihiin iyo inuu yahay waxa keli ee la muujinayo ilaahay baa naga og horta kow waxaa ka ahaa arrinta kaza arrintaasi waxay ku keertay ninkan waa laybor laybarkuna waa dadka inta badanba ugu dhow dadka gaza iyo multiculturalka iyo arrimahaas oo kaleeta horta taasi aad baa loogu dhaliilay inkasta oo loo baahan yahay in la ogaado britain sidii ay israa'iil u garab istaagi jirtay weligeed uma inan garab istaagin haddana waxyaalihii uu sameeyey iyo doorkii la rabay inuu ka ciyaaro meesha maadaama la qiray inuu janasaar ka socdo oo xataa nin britain ah uu ahaaba ninka lawyerka ahaa Netanyahu iyo dowladdiisa maxkamadda saarayay haddana dowrkii la rabay ma uusan ka ciyaarin marka dad aad u badan halkaas horta niyad weyn kaga dhacday mid kalena way jirtaa oo arrinta Epstein Files nin ku jiray Epstein Files oo Epstein aad isugu dhawaayeen yuu wuxuu u magacaabay asagoo weliba caleema su-aal saaran tahay inuu noqdo safiirka UK ee ingiriiska American. تو لا صعلي وسكع زلي شقدي ولا ولا ما ولا ولا ولا ولا ولا صار ولا كيري ها سكع كيري وحنا قصة على هذا بارتان بارو قصة على ما كرت أريمة هاس بيكو أقوى وين الشيء هيو جود هانس معيشة كلول كعري أرينتن مراك إنجليز كو يقولي بريت بريك بريكسيت بعشرة مقرر إني بريت كجو إن يوروب ها يوروب كجو إنه كبحن وأيضا يقولي وحياة ربنا بقولك كتير لازم لبده واحد أقوى وين دتكو أركهيين اسم عدي ستابت الشخصية هرت الله بلاسة كمده مركورت أريد أسأل هذا أريد هذا مركا هذا دي أقول نقطة حوية نمبا لو أركهي إنه ينن آد شعبيات أولى الله يبارك نحليسة وددك وليب أرر نحليسة أي ربان ننكا مركا سيدة كلي وكرة ترتمي كرة ستاما رئيس الوزارة هذا تشوغا وحايد إنه بارلمان كصوغلو سايو دعدان ويل أيا كرسي جيسي وغفريستي tiibo tartan u galay taana khatar ba ku jirtay saan sheegay oo qoladan la dhaho UK maxaa la waxba la sheegay oo sida bunnahan sano kala ah qolaas ayduna aad u tartamaysay qolada marka waxa la waxa la sheegay dharbaaxa xun inuu ku dhuftay oo aad u waxay taas naftiisa si caawisay markay uu saa ku guulay isla markiba waxa bilowday raisul wasaaruhu miyuu la tartami doona ninka oo wuxuu dhigi doonaa inuu soo keen fagaaraha inuu soo keen oo ha igaga qaad codka ururada codka ururka igaga qaad miyuu dhigi doonaa mise uu iska sii dhiib doonaa laakiin waxa aad loo qiyaasay inuu iska dhiib doono sababta waxa la yiri cabinet secretary cabinetka wasiirada ayaa waxa la yiri kuwa aad u fara badan ayaa waxay dhahayaan baa hadduu bilaabi waayo usbuuca soo socda sidoo arintan u gudbin lahaa haduu bilaabi waayo dhamaantana waa soo
1: dacsilaynaa
0: ha
1: marka maxaa loo shacabiyada maxuu ku soo jiitay ninkan hadda cusub oo la wato
0: niyo su'aal kale iyadan aad u fiican weeye waxa la leeyahay in uu ninkani uu yahay the man of the street dadka inuu dhigmo dadka caadiga sida hadan sheegay tareen bu soo raacay dadka working class ka ee caadiga ah ee common ka ingiriis lagu dhaho inuu lambid yahay marka dadkaasuna you soo jiitay dadka soo jiitay waa taas weeye ee waxa kamid aha ha arintaas amanaha waxa ay ugu weyn ee kamid aha waxa aha xogow yar oo iyadana eedeynaha loo soo macnaha waxa jiray dhaliil aya loo soo jeedinaya dhaliishana waxay tahay waxa la leeyahay ninkani wuxuu ku soo caanbaxay duq magaalo يكو سعان بحي دوق مقالي يقارن كأول له قاميانا وحالي أدو كالفوقيين مركو حاها هذا على مسؤال سعران وحاوي وحي ومقالة دا مانشاستا وضاك يكو سو تشيتي أرنتا مؤو ترانسليت قرين كرا مؤو ترشمي كرا إنو قارن كهو قاميو مد أن دايتا إذن عرب كو يرفتي الليبان إذن ويتر توا كتلالاتي أرنتي أرنو حاها ترتي مؤو قين آنقا sharciga ingiriisku usan ogalo sida mareykanka waa waxyaalaha libaano mareykanku iyo ingiriisku aan ogaadeen iska shabahan mareykanka ma ogtahay booliska waxa gacanta ku haya moodista kansulka dawladda magaran gobolka ma aha kan cityga ayaa gacanta ku haysa booliska hadda waxa baan ogaaday sidoo kale way ingiriiskuna hadda magaalada manchester maadaama ninkan uu duqa magaalada ahaa booliska asagay hoos imaanayeen marka sharciiga ingiriiska san wuxuu leeyahay baa leeyahay ruuxa boolisku ay hoos imaan hayaan baarlamaanka ma geli karo marka automatic kursigiisi uu hayay city council ka mayor ka u ahaa waa inuu san doorasho ay dhacdo sharciiga ba completely diidayba taa hadan yar ka taabto australia isku mid manihin sababtoo ah aad ogtahay mayor ma hata magaalada hadda meel banaay joognaga wuli baan deganahay Carlton iyo ay ka tirsan yihiin North Melbourne mayor baad ogtahay jira aad ogeyd bari jaxda aniga inaan isgarab ordayno aan ka tirsanahay kooxdiisa booliska gacanta kuma hayo kuma hayo gacanta shaqo isku leeyahay ma jirto intaan ka baaga iyo baakinka iyo wadooyinka yaryarka iyo ayaalahaas may council ku cadcadsadaan iyo xataa xamidkan magaalada Melbourne dhan hata gacanta ka haya mayorka ee Melbourne dhan ma talahayo boolis shaqo kuma walaho laakiin ninka magaalada haysay xali boolis isagu hoos imaanayay marka taasaba waxay bidiidaysaa balali inuu baarlamaanka uusan ku jiri karin taamana iyadana waxay qasbaysaa balali doorasho inay ka dhacdo kursigiisi waa qasbaysaa doorasho mayorka ahaa ana oo ka dhacdo marka libaano arintaas ka socota ee mar ingiriiska marka rajada inoo gujirtay inaga marka maxay tahay بريان ليبان وحا أهد إيقاد لو وضا برنهانسن وحبه دابا إن اللاكتن أنه صدن السنو 1996 يي بلو دي يساعة صعوق شي مر بي داقادة وكا بحضي حتى حبس بيقا شي مكتب دون مؤقا نواع مؤقا حبس بيقا شي حبس بيقا صعوق بحضي حتى نمرك دنبي سندك ما ارتقانا يكو صعوق شي ميلها أسي إسكا أون تشير مجرتي حدا وحيبا مري صعبا إني با قد قدها حولي كو صعوته وإني دلخي قبصتها للي هيبا أنا أنت عصي ما قرر هي ما إحنا لا قررنا هي مزوج حبات كده. مرك هذا ما دام مركي أي نن ربعها وضدكو أي ربان وأي لتر تمان أي كريين وكريي تامرك واحد رجوين كنيسة هذا قبل كفيكتوريا أمم الله إنه أقصها الرئي ماشي أقوه الرئيسي هذا وقت عركن أسعودي لقيت شابين دونه إحنا أدور رجينيا إن بونا الحسن واحد ونقد دونه الخدوف على سازي ونقد دونه يعني أدور رجينيا عمرك يطلع يدب قادو إن يدات كلها يعني روحا ود أودي سمحيتها وحقبت كيس سمحيتها أو إن الميل فوق إن سيسعنين مرك أرنت أصها محد
1: أرنت بولين هانسم هذا ما له ودوح لقوه رسمي بريس كونفرنس محوها
0: ناشنال وحيك ناشنال بريس كي كهذا شيء هوا ملدك السياسيين تها أما ملدك أو السياس بس ما ملدك ما لحظة أي فكرة ده وده كشة يعني يسوي استهجان
1: أرنت بدم بيسو أرنت كهذا الشيء
0: هي
1: ويكون سبسنت هاي حقة محوها دولتك معناها كدريس
0: ها
1: مرك وحمل نقطة تعلم كتعداد
0: ها أرنت أسي حلقك الليبان و way helay rajal gelinaysa inaynan toosayso inay rajal ahayn helay kaas waxa kamid aha waxay tiri waxa la dhihi bay tiri haweenka iyo rag wax aqalku ayadii ba haweena ayadii ba hadana ku dooda xataa inay tahay working class waxaan xusuustaa xal dhijiray markii leeyahay fish and chips ay ka shaqaysay bal dhijiray siyaasada 1996 soo gashay hal islaantan fish and chips bay gadaab bal dhijiray laakiin waxa ka sabab noqotay waa un shaqo way ruux saqa oo saas aha oo haweenay hadana aha inay bi ayadii lid ku tahay dadkii haweenki waxa la garanayn oo ku tusaysa inayna maxeedu u sanbislayn waxa ay maqmaq layso ee u malayso inuu dadku ay maartaqana ay aad u xiseyn hayaan un bay iskaga dhageysan mooyeene wax wax cilmiyeysan ma waxa la weydiyay arinta haweenka shaqada mushaarka shaqada mushaarka haweenka iyo ragga يا الله حلقة ويدية. بس أنت سوي بودي وحيت ريا ضط بع محيط أيام بيت الهوان كي يرجع إسكو العق إن لسيو. إسلام أنتي مركي للشق. متانة اللي في قاعدة نيسا. أو الشق دي توش نيسا. أنت المي هي يسوي كرنيسا ما مشارك صو بحيسو. والمشا يا وحي والمشارك هذا نين. أي وحال رابع ترسيد الرج إن يدي الرج إن إسكو نقضان. إسكو مشار نقضان. مركي تاسنا ما بق مركي اللي ليه هوان كي يرجع مشارك ودون إسلك هذا. أرنت ما بقى أبغى حلقة هلا بقى. أرنت ما تون تجو ومت سلي ضع. وهذا بريان اللي بقى له سمي. وهوينك هوينك ما تحرق وحتى حق بقوليين. مركو رامد. لصيو مد ويران لحب للمياه بالصيا إن إن شقادة اللي جي إدي كريم. وصل نقوم كران وبروتكشن للصيا. تاسي مركو حيكون سابتن تون إن لو قلادو فرصة لصيو ما دام هوينكو يدلدو أرن مهمة أي تاعي. إن أنا شقالو ذات كم بريدو حشق عليه سي بريه ليه ترين. أنا كروح شقيان وباهن هاي. هذا هذا هو أمر دل أمر واحد هذا النقطة هذا هذا نشوفين هذا شق إيمانين هذا هي أرض أسكتها قام على مركز سو ديار جرودو وما هذانا كافي كرينا يلدي شري مركز تيجي هذا شرعي بالله قد يجي روحي إن هذا الشيء لما تذكره وإني قصب لسيو مدو يقولي بقى ويران لحب الله حتى ما كره هذا محسوس تاعي أو واجب تاعي إن لسيو مشارك هذا وصعده هذانا واحد ترى إنكار يكون درسان كرتو أو يد المشارك هذانين أيدي كرتو عن ربع المهي جينا سوير كوريو waxaan rabaa in marka la kisa aan soo noqon karo oo la sameynayaan marka arintii waxay madaxa isu gelisay mushaarkii ragga iyo haweenka oo ay leedahay ruux intuu dhalmo aado aan shaqeynin ayaa waxa la rabaa ayaga iyo haweenka inay isku xil noqdaan arintii kale hadan ugu dambeysan waxa ahayd la weydiyay waxa la yiri adiga ma maxaa leedahay haweenka maternity leave ka la siiyo lama ogolo oo ka bato waqti kala soo leedahay markaas waxay tiri may bay tiri mid kuwa dawladda dowladdu waa sax bay tiri inay maternity leave ay siiso oo hayso laakiin kambaniyada lagu qasbo ma marka meesha waxa ka soo cadaatay inay doonaysa haweenka intooda badan u shaqeeya kambaniyo caadi ah oo private ka ah oo kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay tiraahdo ma jirto idinka soo dhalalahaya dalmadii ninkan ruuxan kambaniga iska leh ilmihiina asagu shaqo kuma laho waana wax iska simplistic runtii marka loo warrinta iska sheeka dhalaan oo kala weeyo inay ba tiriba laakiin waxaad moodo marka waxay iska dhigaysaa inay wax isxaana sameynayso waxay leedahay dawladdu وإن يبرفعن قرية سمة تونت اللي بدك تدورد أشقية لازم واحد الله ويحي أن تدورد أشقينين أجا قلنا له محل كده معي ليش الصومالي حمر إسكندع هامي ليش حمر وين إسكندع هذي جدا هذي جدا اللي ما هو يدي كاري كفرلا حمر وين إسكندع مية أهيد
1: ورنك سو حلو أورنجري
0: واحد إسكندع
1: واحد
0: إسكندع أظن معناه محاوي واحد ضن كرة لما تشري هذا يكوت الله وكله هذا يكوت الله
1: أدي
0: ورك هسي إسكندع تيمد مركا واحد أدور الجين هي إن أي صوف الشلمي دمو سبوت لايت كلا سعر أو دي نالك الغفرة أو لويديو إني كتجواب تسؤال وين أو بولسيقة يا سياسة داها إني داتكو أركاهيان إنو سنجار سنين ملفق بولان هانسن مبدئ دو سنجار سنين مركا لقل سيالك نواتريسة عطكا أفكا سوماليقة أناقو حمدي أحمد علي إن لسع حسيني الليبان هبين كسو تلاتة سديد يبارك إلا سقالك يبارك وحن دقا دي سنة يسان ريديو أهان موجود ديركيو دي سديد بغول كونتون إياشان سيداو كلا إذا نضد با لنقا دقا يسان دونا محلي تير الله مستعان يوتيوبك ونرجيان يعطكو إنو مريح ونقا يلحمان تير إنو سيدي هور إنو دامو وحوو يارو بريقا ينقلينا مركاس أيان هدنا سي وغينا أغيسي وعان

أو أذ أو حناقي واحد قررنا دجال بوها واحد يسوي حيني لكن سو وفتجي أرن الربيعين اللي هشيل لجال إن لهن شبه أو يري هذا حتى ماشى يعني كذا وإحنا عازكار أو استعماله يلوم ملي إنه هيد أرماها قصة ما يصير هادين تأدوين قبل دي برنامج يعني سو جاني لبنان أنت عنو رجع سلك كل من ثلاثة دم بسداء مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.